police. Moi j'adore la police, ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: العالم دي بريمي شو واحد ضحكة مع تشارلي والقلب كيشطح على القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي عندي دواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز كيزوفريني ولا الهواتات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومنتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي تربي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا

بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي

بعرف من فين ابدا بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبي تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول انك ما تزل زمان انا كنت امل بس دحين انا لكن حاول معايا خير